الميل مناكاش شلاش النبيلش انشتان منو الميل بولتوخو الميل وكشتاو لامكيل والإنو دمانلخ شلاينوش إنوش تبولتوخو ديش الكمشتالايخ والميل شتايلش ايقوتش دي كورون مختات شلاش النبيلش انشتان منو إنوش دي كورون دولش دمانلخ شلاينوش النبتوخنوش أنا قلمي كنال ميل شتايل شتمشتل شاي كوتش دي كورول مختار دمان لخ ألا شون خوط ألايش ألكيل دموش كيل كملول ديمنش دمان لخ كيتش خان مخويل ولاش كوتش تشتيش ألاش كوتش تشتيش شال أيوش كيل أيلش كبولتول ديش أون كوتش تلتخول كنيني هيكميش وشال ألات كام كتوديل شلاش انشتانم شولخميل الاش ايكليكتموش اولتشنلش شلاش بريامك تشوديل اولاش كوتشتشت